0: çok çok تقسيمات من كندا كونغولاس نسبيش موريتانيا ويجيناهم باش البرازيل رجعت واحد
1: ici vous écoutez ici